تصديق نحن دام القريب يا لويما بنتي العيد وبقاك ايام يا حنينه تبيتي يا وجيبي او القلب جروح يا احبابي

فراقك سعيد يا لمي ما خلاني وكريم تيات البلدان يا الحنين على صديق يحنين دام القريب يا لمي ما بنتي العيد وبقات ليام يا الحنين تبيت يا وجيب أول قلب جروح يا أحبابي

فراقك سعيد يا لمي ما خلاني وكريم تيات البلدان ويا الحنين الاصدق يا حنين دام القريب يا لمي ما بنتي

قدام القريب يا لميره بنتي العيد وبقات ايام يا حنينه تديفي وتجيب او القلب جروح يا احبابي.